0: We now have a devotional song in Arabic, which is entitled Al-Shaqi.
1: سماء عماد لها وأرض تسير وفوقها قمم الروابي فضاء لا انتهاء له وشمس تضيء بحسبة بين السحاب فشدك يا نك الأدنى برب